أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرن مود مباي تام حفظه الله. بوك أوديتي راديو خسيد أونلاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko défal dimanche ju nekk bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag yu ñu nekk muy wéeru Rajab, sahru Rajab al Mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiya, ndax mooy wéeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatul am li taifatul muridiya, laasiyama al khalifatul am li taifati Cheikh Mahmoudul Fadal, Cheikh Abu Barak حفظه الله ورعاه. وير وو دي وير وو تد ومغ يالنا ديل سي اي اتي ات دي نوفي فك تي بوي دم دي نوفي با غينا بين لين دوكيل سي لولو ني ندوكيل لين سي جامونو بيغا خامني امنا بن لن نجالو لي اوب ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaratullahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni réussir na mission bi ko yalla santon ci kaw suuf, te jigen bi bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryam busu. Lola tax suñu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi wa min kulli shay'in khalaqna sawjayn la wax, lepp lo gis man yalla père la ci bindi père